بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

في الأرض أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح

إنه هو التواب الرحيم.

أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

وما الله بغافل عما يعملون.

والله عليم.

معمر، والله بصير بما يعملون.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم

خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولداً

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

الله وما الله بغافل عما تعملون.

وما كان الله ليضيع إيمانكم

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن

فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.

الجبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل

يَعْلَمُهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب

ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.

آمَنُوا، وَاللَّهُ وَلِيُّ

الحق وأنتم تعلمون. وقال الطالب

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

المنكر وأولئك هم المفلحون.

غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

والله عليم بالمتقين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحدثتموه.

يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

فبما رحمة من الله لنت لهم

بل أحياء عند ربهم يرزقون.

كل نفس ذائقة الموت

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

قد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

والله عنده حسن الثواب.

كثر نصيبا مفروضا وإذا

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم

فأعرض عنهم وتوكل على الله.

كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلاً.

وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

وكان الله عزيزا حكيما وإن

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

وإن كنتم جنبا فاطهروا

تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم

بِهِمْ 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء بعض

لكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

واتقوا الله إن كنتم

الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

وما من إله إلا إله واحد

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

فيهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

الذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

ربنا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم

ولكل درجات مما عملوا

قال إنك من المنظرين.

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

هل ينظرون إلا تأويله؟

النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ربتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

بِأَحْسَنِهَا. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

بِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

من يهدي الله فهو المهتدي،

سيجزون ما كانوا يعملون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألون

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا،

إن الله عزيز حكيم. إذ

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم،

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

لكم والله ذو الفضل العظيم.

جهنم أولئك هم الخاسرون.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وكل كانوا ظالمين.

يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا

يَشْهَدُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أولئك سيرحمهم الله.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

أنبئكم بما كنتم تعملون.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. ويعبد

مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرى

أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةَ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

يهدى فما لكم كيف تحكمون.

أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت

ومنهم من يستمعون إليك

ولكل أمة رسول.

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

عليه توكلوا إن كنتم مسلمين.

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

كل في كتاب مبين.

رحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه.

هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ.

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

دود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

ربك إن ربك فعال لما يريد.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا

إن ربك عليم حكيم.

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

إنه من عبادنا المخلصين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفر

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

يعصرون. وقال الملك ائتوني به

إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

قبل، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.

يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

فلما استيئسوا منه خلصوا نجياً

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من المسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وبرزوا لله الواحد القهار.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

إلهكم إله واحد

ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

أتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

لهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

يَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

متاع قليل ولهم عذاب أليم.

ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

لكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

خير وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

أرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا.

يوم ندعو كل أناس بإمامهم

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

وكان الإنسان قتورا.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإن

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

جئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع.

سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

قال كذلك قال ربك هو علي هيّن

يبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدّا

أدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا

يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ساهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

الْقُرْآنَ فَاعْبُدُونَ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.

أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي،